ولهم فيها منازع ومشارب أفلا يشكون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قومهم إنا نعلم ما يسرون.

شنق على نمط انهيار ضاري علقانة بعاصفي تبزق من تمج لبنان الحضارة عند الشعور بالوحدة جر من ديني رح تجنيد إجباري جر من ديني رح تجنيد إجباري رح تجنيد

يركز المذيع كانوا يشتمونا السطرق وصار يعلمونا سلسة وش فيها بدكو تحللونا شايف فرصة بالكفية بدكو تلتمونا أبشر لتلومونا برا يفتشونا جوا يفنشونا طلع تفرج أنا معرس طلع يقطشونا هدتو بالديانة وقت محسوبك بين يهودة هان أخوكو بس بالخيانة أخوكو بس بهتشانة حافظ على الفلوس أمريكا مطششانة هتو بالديانة حبي ما عليك إن شاء الله ربي يانا ميتنج مع البيبي إن شاء الله بربي يانا طلع الطابق من إيدي هشت فزيع من إنك